واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق

أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في

وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بجے میس تکنے تی ابا میہوں گینہ ویگن وا ہندو مکولا مکن اللہ ہندو مکورا شے آدھی ہندو نا حویرو اکلانگی تسبیح کیا اولے شے

أَسْلَمَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

فنسوا حظا مما ذكروا به ذال أدوس لو كل أفك يعني حظ الضاج هنا بركرة دم ذال لو كفّ

جَمِيعًا فِي الْأَرْضِ ضَادُكَ إِبْفِلِ أُنَّ هِنْدُ غَوِسْ ضَادُ جَهِنَ بَارُكُرَ إِنْجَ فِي الْأَرْضِ كِيمَ لَا مَكَبْ فِي الْأَرْضِ.

0: Adios.
1: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما.
2: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما.
0: حسنا كيادي بدأ ضادق صفته زهدة
3: جاهر شد
0: جاهره
3: شدة
0: شدة قلنا
3: رخوة جاهر الرخوة استعلاء إطباق اسمات استطالة
0: أنا ضاد جهنا بارك الله إنجه دمولي أجا تريجا مكا أدو إنجه هنا قطع استطالة كراخ مكيدا كيابا
2: ولل

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم معني مؤمن كر إيمان كان إم فرهم ميهكي إباميهم كر إم أخلاق رنغل ميهاي أدي تيباميهم كر إم هيو ميهكي إميهم أمبينن هيو ميهكي
1: ಗಾಡಿಂಗ್ ಹೆಂದು ನುನುವೆ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಗ್ಯಾಡು.

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري اما كشورم وسكلانغي دنيا غا لبي مخلوق غترين انسان ما كور بيرس كلانغ اهنترين مي هو شهلا دني فيلم غي غوت تيار كور فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریولو مکی اوگن من اللی بے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچہ

ابراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى امر فلا حبرون فراودان في دتر كربني سهرا هرسكو دكنا اريح غا هاجرا تطور دركلم اسماعيل گندوي ابراهيم عليه السلام مي دتر فل كربا حسابكن ادي اكلي فان دعوت فورا فنوي الله برحمه فلا اكلي فان متي رساله فلا فترگن داير اكلي فان گلن دينم ريوما اكلي فانا دكولا هذا هداگن اڑتا فترم بس مسكت كني نيلينگا ايهنمس الله سبحانه وتعالى كل دم

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها

فنسوا حظا مما ذكروا به ذال أدوس لو كل لافك يعني إنجي حظ الضاج هنا بركرة دم ذال لو كفّ

جميع في الأرض ضاد جي بفيل أن هندو جوس ضاد جهنم باركورينج في الأرض كيما لا مكبرين إذن في الأرض

0: يشاء.
1: أديوس.
2: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما.
0: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما.
1: حسنك يا دي بدأ ضاد صفته زهدة
3: جاهر شد
1: جاهر
3: شد
1: شد قلنا
3: رخوة جاهر رخوة استعلاء إطباق اسمات استطالة
1: ضاد جهنة باركو رأيك دموني أغاية تريك أمكا مي أدو هنگا هنگا قوتا استطالة كراخمكي دو كيابا
0: ولله ملك السماء

صلاة العيد عيد نمادن إشارك كروا من الله وحي كروا فاوني مفدع قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سورة العلا سادون آية فنرون آية معنى كي كافر كم طاهر و أدي أميها غيري رسكالان اسم فلو هندومكو نماد قول أميها كامياب وجكن كشواره أبو سعيد الخضري رضي الله عنها إنهم بيكالون رواكرا وافاوه قد أفلح من تزكى هدالوه إيدو نمادا نكتو مكورين فطر زكاة دينومه وذكر اسم ربه فصلى هدالوه إيدو نمادا قس عيدو نماد كرومه عيد الأضحى إشارة كروا من الله وحي كروا وافاوه فصلي لربك وانحر كوثر سورة ديوان آية معنی کی فہے کالے گے فانو گے ویری رس کا لانگیا کالے گے فانو نماد کرواشے ادی قربان کرواشے

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ألمن ملك وجم ونيما إن الله أدي ألمن إمبري داه ريبس إكلاق حضرتك هدوا بنكر ورس كلاكو mi alaya kurimati vefawa musibata mi alaya dharma devande adi mi ge badaluga mi evure hiu kame mim waru kurawande gadi tingadi mumi mi asrulumatu allahu

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم.

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وچ میس تکنے تیہ بہ میہوں گن وگن وا ہند مکلو مکن اللہ ہند مکراشے آدی ہندو نا حویرو اکلانگی تسبیح کیا اولیشے
1: می دینو گیاڈو
2: Nuwati Hamega Hertz.
1: Deelu Gaadu. Deelu Gaadu.

فنسوا حظا مما ذكروا به ذال أدوس لو كل لافك يعني إنجي حظ الضاج هنا باركورة دم ذال لو كفا

جميعا في الأرض ضاد جي بفيل أن هندو جوس ضاد جهنا باركورة في الأرض كيما لا مكبرين إذن في الأرض.

0: حسنك يا دي ضادق صفته زهداء
1: جاهر شد
0: جاهره
1: شدة
0: شدة قلنا
1: رخوة جاهر رخوة استعلاء إطباق اسمات استطالة
0: أنا ضاد جهنا بارك الله إنجه دمولي أجا تريجا مك مي أدو إنجه إنجه هننا قطع استطالة كراخ مكيدا كيابا
2: ولي

0: ترجعون ايورينگه كورين تيمن رسكالانگه كيتا كيتان اومين هلاكو كوريفيكان ايورين نينگه هيي هما كشورون ايورين ايورينگه گاتن امبورين نانا نته
1: وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: ادي ايمني قيام دوهم تمن رسكلانگ حضرت حاضر كروانه بيكو كمغا نوني نوي
1: وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: ادي مروفاوا بمكي ايورن تكا الون ديرمكا فنووانه كموغه هككه تيمن رسكلانگه اي بينگندو ديرويمه ادي تیمن رسکلانگے اے بیمون اٹھرو نروویمے فہے ایوریں کھا اڑنی اینے

تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. اكلانجي ماتي ماتشان هين اودو هدوي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي اتاكتي هدو مغا اوويس كهلا اونيكامي تبايكا نوفنانتي فاهي تكراركو نظرو هنگا بلاشي اوويس كهلا خلالي تبايا فنه هيه.

وهو حسير دنفس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون دروي نكمتي وغنوا حالوغا تباغ نظر امبوري تباغ غاتن انهوتي

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

ماشاءالله دين داريفولو دياتيلا جاكو دياتيلا بارفو ملافا داريفولو جي بولا مونون فشيجين مولي هاشيغندوغا دياتون تيمفار فيرمالافا كروسيا ندمو جي كورين كيازي كوركيا

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري اما كشور مسكلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور فيروس كلانغ اهن ترين مي هو شهلا دني فيلمغي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلن کے دریل ومکی اوگن من لبے عبرت تری درستک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصر کے عبد الحمید جودت السحار لیوی واہ کاگ مچہ

عليه السلام الله سبحانه وتعالى أمر فلا حبرون فراو دام في دترك ربني سهرا هرسكو ديكونا عليه غا حاجرا تقبل ذلك لهم إسماعيل جندي إبراهيم عليه السلام مي دتر فل كربا حسابك أدي إكلي فانك دعوت فورا فنوى الله برحمة فلاك إكلي فانك ماتير رسالة فلاك فترين داير إكلي فانك جلن دينما ريوما إكلي فانك ديكولا هذا هذا عن أردت فترم بس مسكة تكني نيلهنا إهنا مس الله سبحانه وتعالى كل دم من تكما ريبهم ما فرهم

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألمنك بري رسكلاكو دنيكا هيوكن أدي آخرة غابس هيوكن ألمن الدبوان ديب أدي نركاك عذاب ألمن دنوان ديب
1: مي نوديا ميجاهاتس
2: دينو جاردو.